0: تفضل.
1: يا بس الرينغاس بما يقول الشيخ صالح الكوزان حفظه الله تعالى. نعم يلا بيوتاما لله ما أكبر بني عبدين القرآن بيسرطاي دنيا تدبر القرآن itu sendiri. بارك الله فيك. بلام تنتم كما تنقلان kemampuan dalam tadaburi itu beda-beda. Ada orang yang namanya orang betul-betul ami, belum bisa baca Arab, dia cuma bisa baca Quran saja terjemahnya. Dia sudah ideal, dia perbanyak sambil sebisa mungkin mentadaburi. Sehingga lama banyak juga sambil mentadaburinya. Wallah bisa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أولئك هم خير البرية.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده

0: أدراك ما الحطمة؟
1: وما أدراك ما الحطمة؟
0: نار الله الموقدة،
1: نار الله الموقدة،
0: التي تطلع على الأفئدة،
1: التي تطلع على الأفئدة،
0: إنها عليهم مقصدة،
1: إنها عليهم مقصدة،
0: في عمد ممددة،
1: في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: بهذا البلد
1: وأن حل بهذا البلد
0: ووالد وما ولد
1: ووالد وما ولد
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
0: يقول أهلكت مالا لبدا
1: يقول أهلكت مالا لبدا

0: مستقيم
1: وهديناه النجدين
0: وهديناه النجدين
1: فلقتحم العقبة
0: فلقتحم العقبة
1: وما أدراك ما العقبة
0: وما أدراك ما العقبة
1: فك رقبة
0: فك رقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
1: يتيما ذا مقربة
0: يتيما ذا مقربة
1: أو مسكينا ذا متربة
0: أو مسكينا ذا متربة
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: أولئك أصحاب الميمنة
0: أولئك أصحاب الميمنة
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
1: عليهم نار مؤصدة
0: عليهم نار مؤصدة
2: كيف مسوك السؤال طب إشي السؤال الذي محمد أصل تقل Beliau bertanya, apa hukum puasa? Apa hukum puasa? Apa hukum puasa? Hirfix atau inhaler?
3: Baik, silahkan. Salatu salam ala rasulillah. Fa'al alihi wa sahbihi wa nulah. Terkait pertanyaan yang pertama ini, hukum apa yang berpuasa? Hirfix inhaler. Itu ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan. Ridha ta'ala. Dengan pertanyaan yang serupa, apa hukum seorang istinsyak, istinsyak itu menghirup al-buhar. Buhar yaitu dia sejak sepatu gas. Mereka untuk menghilangkan asuda, pusing di siang hari bulan Ramadan. Begitu. Maka dia oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, artinya bahwa Syekh

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: داود سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: فنصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.